0: 遍布加沙城街道和雨水收集池，并排向大海。
1: تعاني مدينة غزة من أزمة حقيقية ناجمة عن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية وخاصة شبكات الصرف الصحي ومنظومة التصريف العاملة في مدينة غزة. اليوم ونحن مقبلون على فصل الشتاء، فالقطاع مهدد بشكل خطير جدا نتيجة لهذا الدمار. نحن نتحدث في مدينة غزة عن تضرر 8 مضخات عاملة في المدينة، 6 منها خرجت عن الخدمة بشكل كامل.
0: 而水污染导致的环境恶化与疾病蔓延问题，在人口稠密区和无家可归人群集中的帐篷区显得尤为严重。
2: وهذا قبل ما يجي الشتاء
3: أمور صعبة فوق ما تتصور حدش ولا حرج الشوارع كلها مملاءة بالعزك بالمجاري والقذرات الدبان أصبح إحنا وياه والحشرات عيلة واحدة يعني بيأكلوا من الأكل قبل ما نأكل منه
0: 加沙地带清洁水供应量相比冲突前下降了94%，加沙人均每天可用水仅剩4.5升。根据最低国际标准，每人每天饮用水和烹饪用水至少应有6升。
4: People in the Gaza Strip are living amidst accumulating waste and sewage, eating, drinking, and sleeping surrounded by foul odors and insects. Tragically, there is nowhere else for them to escape to.Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
5: 下一节我们继续来关心，港府将接手营运机场、航天城商业设施，打造新的地标。而香港外佣最低工资从今天起上调2.35%。
6: 一方屋檐挡住风雨。一扇木门留住家的安宁，砖瓦会老去，高墙也会倒下，漂泊的人在哪里安家？愿万家灯火总有一盏为你亮着，远方的屋檐，愿有灯火带归人。
7: 筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。

0: 也门冲突持续，西南部省份塔伊兹战事加剧，沙特阿美石油公司设施发生火灾，德国民众举行反战示威，反对跟从欧盟的反俄路线。各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李克夫。先来关注也门紧张局势升级，西南战略要地塔伊兹省冲突加剧，与此同时交火波及首都萨那等地，多条战线持续交战，国际社会对也门战事表示关切，敦促相关方面遵守国际人道法。
1: 也门西南省份战事加剧，塔伊兹多条战线爆发激战，胡塞武装动用重型火炮从各个方向发动协同打击，也门政府军则通报称已成功击退北部攻势，双方在交火中均遭受人员伤亡。
2: هي من تؤمن باب البندب، من تؤمن مدينة المخا، وبالتالي فالعملية العسكرية الآن ليس القصد منها التوسع الجغرافي أو الضغط السياسي، إنما القصد منها تأمين هذه المناطق التي تم تحريرها، وهذا التأمين من أجل أن تظل هذه المنطقة وباب المندب أن تظل تحت الحماية والإدارة لصنعاء مباشرة.
1: 塔伊兹省连通也门中部沿海及南部地区，具有极高的战略重要性，多条通往当地的道路因而遭到封锁。也门首都萨那和南部城市亚丁遇袭，与此同时战火也蔓延至沙特边境地区吉赞。
3: ما يحدث الآن من تصعيد في في في تعز هو امتداد أولاً لكسر الزحف والتحشيدات السعودية في الساحل وفي مدينة تعز. يعرف الجميع أنه تعز أو المدينة هي ربما هي الحصن الأخير بالنسبة لتنظيم الأخوان في اليمن. بالإضافة إلى ذلك هذه المعركة هي أصلاً كسر الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن.
1: 此外，战事加剧也引发国际社会担忧，也门或将陷入更大规模的军事冲突和人道危机。联合国对当地民众及关键基础设施的安全表示严重关切。

0: 也门冲突持续，西南部省份塔伊兹战事加剧，沙特阿美石油公司设施发生火灾，德国民众举行反战示威，反对跟从欧盟的反俄路线。各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李克夫。先来关注也门紧张局势升级，西南战略要地塔伊兹省冲突加剧，与此同时交火波及首都萨那等地，多条战线持续交战，国际社会对也门战事表示关切，敦促相关方面遵守国际人道法。
1: 也门西南省份战事加剧，塔伊兹多条战线爆发激战，胡塞武装动用重型火炮从各个方向发动协同打击，也门政府军则通报称已成功击退北部攻势，双方在交火中均遭受人员伤亡。
2: التصعيد العسكري الحالي الراهن في محافظة تعز هو الهدف منه بشكل أساسي تأمين المكتسبات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية اليوم صنعاء هي من تؤمن باب البندة من تؤمن مدينة المخا وبالتالي فالعملية العسكرية الآن ليس القصد منها التوسع الجغرافي أو الضغط السياسي إنما القصد منها تأمين هذه المناطق التي تم تحريرها وهذا التأمين من أجل أن تظل هذه المنطقة وباب المندب أن تظل تحت الحماية والإدارة لصنعاء مباشرة.
1: 塔伊兹省连通也门中部沿海及南部地区，具有极高的战略重要。海及南部地区具有极高的战略重要性，多条通往当地的道路因而遭到封锁。也门首都萨那和南部城市亚丁遇袭。与此同时，战火也蔓延至沙特边境地区吉赞。
3: ما يحدث الآن من تصعيد في في في تعز هو امتداد أولاً لكسر الزحف والتحشيدات السعودية في الساحل وفي مدينة تعز يعرف الجميع أنه تعز أو المدينة هي ربما هي الحصن الأخير بالنسبة لتنظيم الأخوان في اليمن بالإضافة إلى ذلك هذه المعركة هي أصلاً كسر الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن
1: 此外，战事加剧也引发国际社会担忧，也门或将陷入更大规模的军事冲突和人道危机。联合国对当地民众及关键基础设施的安全表示严重关切，并敦促所有相关方遵守国际人道法。
4: With Taiz at the center of the sudden surge, the conflict is shifting into a dangerous multi-front phase. As strikes reach major cities and borders, fears are mounting over the escalating humanitarian toll. Abdulatif Al-Washari, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 也门胡塞武装和沙特阿拉伯冲突日益升级之际，位于首都沙特首都利雅得南部的阿美石油公司设施是三号发生火灾。一处隶属于阿美石油公司的炼油厂部分设施起火，升起滚滚浓烟。然而，起火原因尚不明朗，暂无迹象显示此次火灾与任何有组织袭击行动存在关联。地区当局已加强安保措施，并封锁通往炼油厂的道路。沙特方面及阿美石油公司均未就此次火灾的起因及相关损失情况发表声明。也门胡塞武装近期加强对沙特工业和能源基础设施的攻击力度，而沙特也据报将对胡塞武装展开大规模军事进攻。霍尔木兹海峡前景未明，连续两天接连有油轮遇袭。英国海上贸易行动办公室三日表示，一艘油轮在阿曼以东海域遭不明发射物击中，船上所有人员均安全。
5: 英国海上贸易行动办公室

0: 也门冲突持续，西南部省份塔伊兹战事加剧。沙特阿美石油公司设施发生火灾。德国民众举行反战示威，反对跟从欧盟的反俄路线。各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李克夫。先来关注也门紧张局势升级，西南战略要地塔伊兹省冲突加剧。与此同时，交火波及首都萨那等地，多条战线持续交战。国际社会对也门战事表示关切，敦促相关方面遵守国际人道法。
1: 也门西南省份战事加剧，塔伊兹多条战线爆发激战，胡塞武装动用重型火炮从各个方向发动协同打击，也门政府军则通报称已成功击退北部攻势，双方在交火中均遭受人员伤亡。
2: التصعيد العسكري الحالي الراهن في محافظة تعز هو الهدف منه بشكل أساسي تأمين المكتسبات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية اليوم صنعاء هي من تؤمن باب البندب من تؤمن مدينة